0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, wekom asdika, nena fil khurba, ashtekhna albaqa, tsallakhna aljibal wa barra almasaib. Nena fil khurba, afra as-sahra.
7: Radio menthe itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, bruyantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: يو سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوات تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لاجينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير اسمه الكاراتيب الخبزي وعندنا رئيس كبير
10: راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي
11: برافو بابور بابور حراقة طالب لي بيتين ماما ماليزيا وين عايشوا في الطريان
12: 1 2 3
13: نعنع راديو

0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام 11 يوم زين، ولدت
0: بستة. أنت أمها؟
1: لا أنا ما أعرف أمها ولا أخوها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمعتها.

0: لك الحلايا
1: هي
0: ما والله يعين الدم
1: لازم تزعل طبيعي حياتها ومستقبلها ودنيتها واحلامها
0: كان جايين خاتم من يافا خرزة مش خرزة بتعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رأس قلم فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح
1: تجيب لك زي واحلام ان شاء الله كل هذا معوض ما تقلق المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير
0: الحمد لله مكتب التصوير راح وهي البيت
1: يلا معلش
0: والحصاله
1: عن جد كثير فيها
0: ايه